انا غلطت وسنت الاول ارتدمت نفوس انتقل متيسك تعاورت لا تلاتة على الاغرارية والله الدنيا كدتها في السوء لا لسكد هكي بردتك بس لا انت الاول شجري كان في اللاكي با وردس لمرهن طلع وردستين شنجا الدنيا ذا في الشجري تسرولي تسنتا بلنبر متيدك الله هو تمنتا.